0: kuchukumusha mkutu mzimwenda. Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaka kasamu kuja njabendwa deza amanyo. Amanyo gakuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyoga kakasanyalala. Bosa nyo bamolu saisai. Obo gaizalu darumu. Senyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Yakakasibwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan kuchikumusha mfukatumisi mwenda Pal FM.
2: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
0: الدوية أذان كتكم سمكتني سمعين دعا الفهم كل
3: الحمد لله رب العالمين
0: برنامج سكولز براند كومبيتيشن.
4: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا

0: أذكار سوكو مكا.
1: من أذكار الصباح.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمداً عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت. نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي

تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز.

الظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج

الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحدثك.

شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة

تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر،

فضلا من الله ورضوانا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله.

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما

0: واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
1: حسبك حسبك. السؤال الثاني، اقرأ من أول سورة نوح عليه السلام.

0: قال يا قوم إني لكم نذير أن اعبدوا الله واتقوا وأطيعون. قال يا قوم إني لكم نذير أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون.
1: قال يا قوم
0: قال يا

0: بأحسانهم قال رب إني دعوتهم لتغفر لهم جعلوا قال رب إني دعوتهم لتغفر
1: قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا

0: إرارا.
1: حسبك حسبك. أجوز أجسن بيو اقرأ من قول الله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك.

يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما

0: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله.
1: حسبك، بارك الله فيك. نعم. ويبدي كرانزي عبد الواحد جميل أو كوفا كوريسال هاي سكول تجنزي و سهيل سهيل قد أكو
2: إيه
1: سهيل اشتغل زاج
2: أكسجى أكانغو
1: أكسجى أكانغو يا ربي واتو ميرين جيتا ديريو

من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.

0: بعدي ثم اتخذتم العجل.
1: من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى

0: يبدلونه إن الله سميع عليم.
1: حسبك. اقرأ من أول سورة آل عمران.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
1: حسبك.

0: بارك الله فيك. نعم فالإفهم تكون مسامح لازم عنده يقول اليوم أنتوا أبرجوا مباكا ذا مسمرو ذا قرآن أبديكو ميتا سهيل عدناني مكانج وكوفا كو بلالي إسلامي سكندري سكول تغنزي كمسامي وفي وكساتو. نعم
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: من يغنم حكيمة بنت عبد الحميد وكسمية جيرلز هاي سكول إنسانتي.
0: حكيمة بنت عبد الحميد وكسمية جيرلز هاي سكول إنسانتي. من كلاستي.
1: من سنياتو.
0: سنياتو الله قانغيش. وعند كسمان غو فسيدتي حكيمة بنت عبد الحميد.
1: ألف لامين.
0: أنا كفانغ وفاكو ألف لامين. كله. استعيذ بالله وقرأ من قول الله تعالى. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: حسبك. السؤال الثاني، اقرأي من قول الله تعالى: وإلهكم إله واحد.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأن الله شديد العذاب.
1: حسبك. السؤال الأخير، اقرأ من قول الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس.

بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت

فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون

0: انظرنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
1: حسبك. السؤال الثاني، اقرأ من أول آية الكرسي.

بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله

الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم

0: يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
1: حسبك. السؤال الأخير، اقرأ من قول الله تعالى:

0: آخره
1: وجهه
0: وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون
1: وجه وجه وجه وجه بصورة حمزة
2: شيخ
1: تيجي ناوي فمي بيو بس الياسي سيبو بس الياسي ngin ko fi ay jo yamba de da wedi siriya se kutta wenna qala at-ta'ifa katuno ni just ko tereza mo katuno ate kuma ko aya nyini nyini kati wetereza jamani

0: أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون.
1: ما شاء الله حسبك بارك الله فيك بارك الله فيك.
2: نعم
1: قال فهمت من سام لازم عنده يقول اليوم تقابل الجو تسيق الزايو
3: Muntum. Mamita Moshemeza Abdallah, Yatana Waksoma, Onako Rari, Sharija, Pumbi is a sound.
4: Come on. Let play Kamadi, Goskas covers Guavatwala
5: and the Casina Budemana and Nida Kenya.
4: I took Kola Yoch,
5: but what I could so much watch I was from me. Abasumisa basiba mufilim bwabana babalaga bulaji filim
4: okakasa
5: nje ngazira mwebyo leka kwene ngenda
4: anaye wana bunasa na esomeya esomesa ku mutindo gwensi yona
5: hey.
4: Layani

0: of Islamic Secondary School in the Sekaini.
1: Iye mushemeza. Juzu ziri satu. Sheikh Muwongo yamubulire wagenda okusoma then ayya kubulire ekiddako.
2: Naam, mushemeza.
0: Wanje.
2: Ogenda kusoma juzu ziva.
0: Nina kusoma kuva ku juzu amma. Juzu satu.
2: Ngoka wansi? Ogenda kuva ku juzu amma ngoka wansi? Wanga oyamukwagula.
0: No,
2: I am a cogger. Carry Allah, what did the call Sheikh Mushemeza? If it to Jaku Zogvogu Paka once, if it to Jaku Ginanga book, I am to say Tinga Sibu. To the one singer to Ambuka Mushemeza Allah, what is the cookery? Ibda mean Cody, Ibda mean Awal Surat Al Jumar.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة

والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله

0: حسبك. السؤال الثاني قال: من قول الله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون.

0: كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون.
1: حسبك. السؤال الأخير، هل أتاك حديث موسى؟

إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى

أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم

0: Adhan kuchukumusi mkutini zumwenda Hal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabadu wa mune
1: Nana habu mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosanyo bamoru saisai obu gaiza rudarumu sanyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edwa ya Adhan kuchukumusi mkutini zumwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوى يا أذان كتكم سنفكتني سمعيدا الافام اكل جنتوا بجو
3: Uru wakati World Cup commentary kupale FM nga kutusibu wako.
4: Naruga la Mozidim Primary, Nestle and Dick Care Center basangi wachitala Kuntebe Road.

وسلم وآله وصحبه وسلم نعم وشارك بال FM شكوم مصاب كاتون يزمو عندا كل اليوم وانتو عبر الجو تولي مشتون شافي شوك ساتو غطولي مو program من يوم السلام نقول واكو بيدي توبا تتنولي لا حديث زنباك محمد عليه الصلاة والسلام يروا لا يشتنولي لا كبرونجي وقرآن الكريم نعم محديث بكى محمد عليه الصلاة والسلام إلى متابعة إمام البخاري بكو صحابة بيت أبي هريرة أقام أنت وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومبكى محمد عليه الصلاة والسلام يا جماعة أنتي كيفين جاتا بنتو ونا أبكرزا سنجاتي كونغانا مقام ما يومبغا الله جا جيمزكتي نينجا إكيبا كونغاني سيزا يتلون كتاب الله gaba soma Qur'ani yichitiwa iranga bajijukanya wanga basoma ilmu indala kubanga ne ilmu indala asuli yae eva mu Qur'an Allah chawa abantu abo agenda kubasa ku as-sakina agenda kubasa ku butebinkevu babere batebinkevu Allah asindike ba malaika bababike biwawatiro Allah basse ku kusasira ila Allahu tabarak wa ta'ala abinyumirize mu abogere ko muguru agamenti mutunulira abaddu bange batudde nga batola ku lwange eranga basoma ekitabo kyange so buruwo soma Qur'an ngoli masjidi obanga muli mu group muli mu halaka manyati Allah subhanahu wa ta'ala agenda kusasira akuteke ko obutebenkevu akusasire erane ba malaika bajja kuberanga bakubike biwatiro byabwe kuba Allah jabbalagira babiringa bakuprotectinga oluvanyuma lwa Allahu tabaraka wa taala obubonna buluji bwa Qur'ani baganda bange era mu hadithi ya Abdullah ibn Umar agama tumbaka Muhammad alayhi salatu wassalam ya gamati la hasadu illa fi ithnatain rajulun ataahu Allahu alqur'ana fahuwa yatluhu ana al-layli wa ana an-nahar ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه أناء الليل أناء الليل وأناء النهار بكى محمد عليه الصلاة والسلام يا جماعة أنت إنسار الله جكير زيامرون دي بلي إنسار ويسوكا كوي كرابا ومونتو الله قوى ود القرآن غي جيكو أتا وبانغا مانيوكو جسوما نيانغا القرآن يو جسوما mubuddo gwechiro ayimo kechiro na sala oba naji soma nga jisome busomi omuntu oyobulo mutunulira nabbi agama mukoleke ensalwa naye ensalwa ennungi si ensalwa eno eyokumukuba ekiiso omulimu gw'abadde akola aguveeko wabula ensalwa nasalama gyategeeza kwe kubeera nga omwegomba n'ogamba nti nange nnina omuvuganya wabanga ayimu kechiro nga asali raka munana zenja kusala kumi nemu oba wabayi musechiro nga asome juzu bili zenja kusoma satu kweko kuvuganya Allah kwa yali akiriza kubanga kuvuganya kulunji kwa kula milumu milunji na kufuna mpera kati omuntu afanagana we batyo osobola mukolera ensalwa ennungi n'omuntu okubiri gukiriza okukolera ensalwa ya muntu rajulun ataahu Allahu malan ya muntu Allah subhanahu wa ta'ala guyawa imali ngimali yo Allah subhanahu wa ta'ala yajimwa na yenga ajisaddaka mubuddo gwekira ajisaddaka ne mubuddo gwemisana nga ajisaddaka kati nawe ubango ina sente fuwanyula bango muntu oyafaragana we batyo omuvuganya either omusinge oba omwenkane ofanane ngaye umbaka Muhammad alayhi salatu wassalam ere